0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على تعصر تسلس تسانك لتشانس رانشدشتان حمد محلت مدب فنوان عرس ريكان باباسات لما بالعصر تربعته بسباينا كساب على تعصر تخل التسانة زكايدو حاري عدد كرمززامهم على تعصر تخل التسانة بزكايدو مرها في تساميتات زتاكورة كمزخوون سعبو اون عب نفس وكف كدام بنهم باولو زغر مدب من اسيات كهلوان ناموخانو اقدمنا نحبر نعم لومي مدب فنونا انه حجي جمر كسب فصامي مدب نعم سنحكم امسانا اختكبرو كبزينا فاتيكان السنادات مدب قوانقوة تقرينا كباي كاب سمونن ابا تولدن ابا فرزقن نقدم سلام تاني بسحكم النابلنا نبنا دمو مدب فنونا السقاقراكم سنعي مكتتال كبراتن كبران سمعتنا ازد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا ايو
1: كدوس عبونا ريسالي كانا باسات ليون مبال عصر طور بعته زوخونا سب نبينو دسيت عيكونن بمبال نتياف حقر اسبانيا زكايد وحواريا وعدت عبودب سانتا كروز ده تنريف زازيموم نتيزة دنق ودب سانتا كروز ده تنريفن نتيب دحر يوم زن سبارق زنبرة مايات اتلانتيكا وكيانوس كاكم دحر بايتا بمقبار ريسالي كانا باسات ليون مبال عصر طور بعته نتياب دسيتات كاناري زكايد وعدت مسود ما نتياب حقر اسبانيا زيقبر وحواري وعدت زازيموم قدوس النتوم عبزلق قسوة كالاملاغ نو كلهم امنان نتي حقوسن تسفان حزنن چنكتن كل سب زكال حلو قدوس لبي يسوس كم ماكل تاريخ ود سب غيروم كستنتنو عديموم زخون سب نبينو دسيت ايكونن بمبال زقلسو قدوس النتوم كريسياناو هيوات ناب كالوتن ناب عملاخن زقبر كالسالق وعزو مخانو اسميروم لو دك سبات بهوكتن فقرن واتن رابحان تراي عبز تواحطو لحبرة سب عفريام زيكون من كسكاس كيواتكو عطنكيقوم عبتي عب توريزم تراي زتمركوس زوبا نبرتي خونو بسحتي كاب نقداو رابحان العلي تحتنان مزقانان كبرتات سب او ركباتن داقماي كرخبو تمحتينوم كمو دما هيوات كتهب كاللخا ايخا هيوات اتركب كبلو قدوس النتوم اغنزيبوم قدوس عبونا عبتينا عيلتو قدوس وانجيل بمستنتان نتوم عب حبرة سب تنسيلوم زلوو عب مدب عملاق زلووام فلوي بوتا اغليحوم كموون ملوكو تاو قلسات مبزحتو قزيه نتوم عالم كم تحوتاتن عقم زي باللومن غيرا تغسروم سبات كم زقلس قليسوم كتسيلوم دمانة تا انا افكاركو كيز تسميت حوارياويت ملغتوم بمتكاس دخاتات حاقس تراي زغبالو زي كونوس نبيتا كريسيان باعلا كسبكو زخولو نايتباب تشكم تمخانوم قليسوم دسيتات كناري نتوم اتلانديكاو وكيانو ساقيروم زمسو سدتنياتات كند مساقرنت بي ايان ريزالي كانوا باسات ليون مبل عصر طور بعتاب سبكتوم سدتنياتات زقات موم زلو مرير قفعن اتي بنقادو دك سبات زواردوم مزمزان بمتكاس كلوم كريستيان نواتاو حاقز مهاب تراي زيكوني ناي حاك حوونت كر ايو تساويعوم نتي ميچوتن والكسب اوونتن زعب للو حبرة سب تمكرو دخاتاتن سدتنياتاتن كم منش تباب كر ايو وكم زقبا قليصوم نتي مستوم حدست نمساعت زقبر ركب كا نمحبر سبوم نملوات كتكمولو تمحسينوم ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طور بعته نتي سبكتوم كزازو منكلو نهزب دسيتات كناري سلتي زر ايوانا يك ابابلا غاشان حونتن مزغان اوم قليصوم كريسياناو محبر سبات كا نمان سياتن ندخوماتن هبتاماتن دخاتاتن كم اون ننبرتن بسحتن فلوي كولحتا كهبو التحساسي بوم كاب قدام ايت ملخت يوحنس بمتكاس دما املاخ فقري يؤيلوم الزخاخيروم قدوس النتوم بمغتصال مؤمنان كالوت سبات نتي قبل بكريستوس زلو وكيانوس فقري كرغبو كحقزو التحساسي بوم زي دما مس املاخن مس احواتو من عبزي قبر ركبات زخون سب زي تقلله كوينو كي سمعو نمقبار ايو عمودات مسوات قداسه ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طور بعته نتي اب مادريد بارسيلونا مونتيسيرات كم اوون دسيتات كاناري زقبر وحواريا وعودات نمد دلاو زحقزو كلهم بمتكاس نعم لاخن نتوم ببزوح من قد تاز تقبلون كلهم امس جن كبلو مسقان ام قليصوم በቲ ዝተገብረለይ ዓብ ፍቕሪ ልበይ ተተንኪፉ እየ ናብ ሮማ ዝምለስ ዘለኹ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘርኣይዋ ናይ እምነትን ፍቕርን ምስክርነት ከምኡ ውን በቲ ዓብዪ ካቶሊካዊ ልቢ ሃገረ እስጳኛ ተጸናኒዐ እየ ኢሎም
0: ሰሊካን ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 ኣብ ስፓይና ዘካይዱ ሓዋርያዊ ዕደት መዛዘሚ ድሕሪ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መዳረ ህዝቢ ስፓይናን ዝገበረሎም ኣቀባብላ ብምምስጋን ዓለም ኣጠማምታ ንላዕሊ ከተብል ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍለጡ ሰሊካን ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ኣብ ስፓይና ዘካይዱ ሓዋርያዊ ዕደት ዕለት 12 ሰነ ኣብ ወደብ ሳንታ ክሩዝ ደ ተናየሪፍ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ከምዚ ዝዛዘሙን ቅዱስነቶም ኣብ ፍጻሜ ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ሓፂር መዳረ ንህዝቢ ስፓይናን ዝገበረሎም ኣቀባብላ ኣመስጊኖም ኣጠማምታኹም ንላዕሊ ክብ ኣብሉ ዝብል ፃውዒት እውን ከም ዘቕረቡን ነቲ ናብ ማድሪድ ባርሴሎና ሞንተሰራትን ደሴታት ካናሪን ዘብፅሖም ናይ 6 መዓልታት ጉዕዞ እናሓሰቡ በቲ ዝረኸብክዎ ዓበይ ፍቕሪ ኣዝየ ተተንኪፈ ናብ ሮማ እምለስ ቢሎም ንኩሎም እቶም ነቲ ምብፃሕ ንምውዳብ ዝሓ ገዙን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ዝተሳተፉ ሞእመናንን ምስጋናም ኣቕሪቦም ነባሪ ካቶሊካዊ መንነት ስፓይና ብምንኣድ ኣብ መላእ ሃገር ብዘጋጠሞም ብዙሕ ምስክርነት እምነትን ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያንን ከምዝ ተጸናንዑ ይገልጹ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብታ መፀውዕ ስማ ቅዱስ መስቀል ዝብል ትርጉም ዘለዋ ወደባዊት ከተማ ሳንታ ክሩዝ ደ ተናሪፍ ኣብ ዘስምዖም መደረ ሓሳባቶም ናብ መላእ ዓለምን መላእ ህዝቢ ክሳቅ ዝገብር ቁስሉን ኣቕኒዖም ናይቲ ዘካይዶ ሃርያዊ ዕደት ኣጠማምታኹም ናብ ላዕሊ ክብ ኣብሉ ዝብል መራሒ ቃል እናሓሰቡ ንኩሎም ኣዕንቶም ንላዕሊ ከብሉ ተላብዮም ኣዕንትና ናብቲ ዝተሳቕለ ክርስቶስ ንምለስ እንክብሉ ተማሕፂኖም ንልቢ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት በይኑ ከድሕን ዝኽእል ምንጩ መሕረት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ዜና ቫቲካን ይሕብር ሰሊካን ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቶም ዝሳቀዩ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ድንግል ማርያም ሕድሪ ድሕሪ ምባሎም ሰብኣውነት ኣብ ሓቂና ንነባሪ ሰላምን ንምብፃሕ ይቕሬታን ዕርቅን የድልዮ ኣዕንትና ንላዕሊ ንልዕሊ እንክብሉ ብልወሲኾም ከም እተላበው ዜና ቫቲካን የመላኽት ሰሊካን ጳጳሳት መደረኦም ኣብ ምዝዛም ንህዝቢ ስፓይና ደጊሞም ብምምስጋን ብእምነት ሓድነት ከጽንዑ ዓዲሞም ካብ ልበይ ኣመስግነኩም ብጸሎትን ብሕብረትን ብክርስቶስን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ ኣብ ምዃን ድማ ንጽናዐ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እታ ንሮማ ንክምለሱላ ዝተዳለወት ነፋሪት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ሮዲዮስ ተነሪፍ ንኸይትነቅል ዝዓገታ ገለ ውሽጣዊ ጸገማት ምኽንያት ንጉስ ስፓይና ፊሊፐ ብዘዳለውሎም ነፋሪት ብናይ ቀረባ ተሓባበርቶም ተሰኒዮም ናብ ሮማ ተመሊሶም ሃገረ ቫቲካን ብሰላም ከም ዘኣተው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብንጉስ ስፓይና ዝተዳለወ እቲ ነፋሪት ናብ ሮማ ከም እተመልሱን እታ ነፋሪት ብቆጻጽራ እቲ ሃገር ከባቢ ሰዓት 18 ድሕሪ ቀትርና ቀይላ ብቆጻጽራ ሮማ ድማ ኣስታት ሰዓት 23:05 ደቂቕ ምሸት ሮማ ኣብ ዝርከብ ፊሚቺን ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተወትን ሰራሕተኛታት ቅዱስቲ መንበርን ብናይ ጳጳስ ነፋሪት ዝጓዓዙ ቅዱስነቶም ኣብቲ ሃርያዊ ጉዕዞ እዚ ዘሰነዩ ናይ ዝተፈላለየ ማዕከን ሓበሬታ ጋዜጠናታትን ንበይኖም ብኤቢርያ መገዲ ኣየር ብዝተዳለወት ነፋሪት ናብ ሮማ ከም እተመልሱ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃርያዊ ጉዕዞ ምዝዛም ቅዱስነቶም ጋዜጠናታት ዝህቦም መግለፂ ከካይዱ ከም ዘይከኣሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብከምዚ ድማ እዩ ተራእዩ ብዘይፈለጥ ምዕባለ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንራብዓይ ኣህጉራዊ ሃርያዊ ጉዕዞ ኣብ ሰሜናዊ መዓርፎ ነፈርቲ ተነሪፍ ብምብፃሕ ነቲ ናይ ማድሪድ ባርሴሎና ላስ ፓልማስ ደግራን ካናርያን ተነሪፍን ዝወሰዶም ናይ ሰሙን ዑደት ይዛዝሙ እቲ ምበጋስ ብሰንኪ ኣብ ሞተር ነታ ኤቢርያ ኤርባስ ኤይ 320 ዝነበረ ቴክኒካዊ ጸገም ንዝተወሰነ ግዜ ተደናጊ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ስፓይና ንጉስ ፊሊፔ ብዝተዳለወሎም ነፋሪት ልክ ሰዓት 18:9 ደቃይቅ ነቂላ ልክ ሰዓት 23:05 ደቃይቅ ሮማ ኣብ ዝርከብ ፊሚችኖ ዓለም ሓቁፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምዝኣተወትን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቆፃፅራ እቲ ሃገር ከባቢ ሰዓት 15:45 ደቃይቅ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ንጉስ ስፓይና ፊሊፕ ሻርሻይ ሓያሎ ሰበስልጣን እቲ ከባብን ወከልቲ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያንን ኣቀባብላ ምስ ገበሩሎም ናይ ሃገረ ቫቲካንን ስፓይናን ሃገራዊ መዛሙር ምስ ተሰምዐ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ሰንደቅ ዓላማ ክቡር ዘበዐይና ንክብሮም ድሕሪ ዘቅረቡ ሰላምታ ምስ ንጉስ ፊሊፔን ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናትን ሰላምታ ተለዋዊጦም ከም እተፋነው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ካብ ዕለት 6-12 ኣብ ስፓይና ዘካይዶ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ስፓይና መብፅሕ ኣካይዶም መደረ ከም ዘስምዑ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ እዚ ኣብ ማድሪድ ዝተካየደ ርክብ እዚ ኣብ ኮሚላስ ጳጳሳ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክን ኣህጉራዊ ስነሜላዊ ክሪኣዊ ርክባትን መምህር ኤሚልዮ ሳኤንዝ ፍራንሰስ ምዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕተት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ርክብን ዘስምዖ መደረን የስተንትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ስፓይን ኣብ ዘካይዶ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውዕሎኦም ኣብ ማድሪድ ኣብ ህንፃ ህዝባዊ ባይቶ መብፅሕ ኣካይዶም መደረ ከም ዘስምዑን እዚ ታሪካዊ መብፅሕ ተባሂሉ ዝንገረሉ ርክብ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ብኮሚላስ ጳጳሳ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክን ኣህጉራዊ ዝምድናታትን መምህር ኤሚልዮ ሳኤንዝ ፍራንሰስ ምዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕተት ብዛዕባ ፅልዋ ናይ ዝምብፃሕን ገለ ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዖ መደረ ዘስመሩሉ ቀንዲ ነጥብታትን የስተንትን ቅዱስነቶም ብሓፈሻ እቲ ኣብ ስፓይና ዘካይዶ መብፃሕ ታሪካዊ እንክብል ብምግላፅ ናይ መወዳእታ መብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስፓይና ቅድሚ ኣስታት 15 ዓመት ዝተካየደ ምዃኑ መምህር ሳኤንዝ ኣብቲ ናይ 6 መዓልታት ጉዕዞ ብዝተፈላለየን ኣገዳስትን ፍጻሜታት እቲ ዑደት ከመይ ታሪካዊ ኮይኑ ከም ዝቕፅል የጉልሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን 28 ኣብ ርእሲ ከተማ ስፓይና ኣብ ናይ 3 መዓልቲ ውዕሎ ንግሆ ኣብ ፖለቲካዊ ዓውዲ ዘማዕከለ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ካሚ

ሳልሳይ ሰንበት ዘበራቅሊ ጥበስ ሸውዓተ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ንዚ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር ኣርገ እግዚኣብሄር በቃለ ቀርኑ እግዚኣብሄር መልኸት እናወቅዒ ዓረገ ቀርኒ ዝብጦ እናተወቅዒ ብተሓጓስ ኣብ የማና ብኡ ዓረገ ኣብ ሰማያት ዓረገ መላእኽቲ ተኣዘዝዎ ኩሎም ሓይልታትን ኩሎም ፍጥረታትን ተገዝእዎ ንኣምላኽና ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ ምስባክ ልበ ንጹሃ ፍጠርሊ ተግዚኦ ወመፈስረቱ ኣሃድስ ዝተከርስየ ከም እንገር ኩሉ ፈቃደከ መዝሙር 51:10 ንሎሚ ዘሰኒ ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 20-35 ኢየሱስ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ከዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ ከም ብሓዲስ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ከዓ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ ንኣጋንንቲ ብዓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ የሱስ ድማ ፀውዖም ብምስላታት ከዓ ከምዝበሎም ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ክውፅኦ ይኽእል ሓንቲ መንግስቲ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ ያ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ስድራ ከዓ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ ስድራ እቲያ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰይጣን ከዓ ካበነነድሕዱ ተፃሊኡ እንተተፈላለየ ይጠፍእ ድኣ እምበር ኣይቀውምን ነቲ ሓያል ቅድም ከይኣሰረ ኣብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክዘምድ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ምስ ኣሰሮ እዩ ነቲ ቤቱ ዝዘምት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀርፍዎ ዘበለ ፀርፍን ክሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ንዘለኣለም ኮነን የ ደኣ ይኮንኖ እምበር ፈፂሙ ኣይሓትገሉን እዩ ከምዚ ዝበሎም ከዓ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ስርዓት ሃገርና ዘሎናዮ ዘመን ዘመነ ዕርገት ወይ ከዓ ዘመነ ጳራቅሊጦስ ክበሃል ይከኣል ናይ ሰናብቱ መዝሙር ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዘስተንትን የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ መላእኽትን ኩሎም ሓይልታትን ከም ዝግዝዎ እናዘከረ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና ክንዝምር ክንሕጎስ ይዕድመና ድሕሪ ዕርገት ንብዙሓት ኢየሱስ ካብኦም ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኣዮም ነይሩ እንተኾነ ከም ዝበሎ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይክሓገኩምን እየ ወትሩ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ዕርገቱ ብዝበለፀ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ክኣምን እሞ ምስኡ ክነብሩ እዩ ድላዩ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ምስኡ ክንህሉ ክንኣምን እግዚኣብሄር ምሳይ ኣሎ ኢልና ክንኣምን እሞ ሂወትና ብቅድስና ክንመርሕ ንሕተት ኣለና ኣብ መቕድም ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝተነብእ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣትዎ ዝብል ነነብብ ኣብ ካሊእ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8:20 ውኻሩ ጉድጓድ ኣለዎን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለዎን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዝፅጋዓሉ እኳ ይብሉን ዝብል ነንብብ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ቤት እቲ ኢየሱስ ዝኣትዎ ዝኾነ ቤት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ክስምዕ ይኽእል ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ደጋጊምዎ ከምዝገልፆ ኣብ ቤት ሃዋርያቱ ከምኡ ካልኦት ከቢቦሞ ይሰምዕዎ ከምዝነበሩ ይነግረና እዚ ናይ መን ምዃኑ ዘይግለፅ ቤት ኣምሳል ቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቤት ኢየሱስ ሕሙማት ይፍወሱ ቃል ኣምላኽ የስምዕ ይሰብኽ ከምኡ ኣጋንንቲ የውፅእ ሰባት ካብ ቤቶም መፂኦም ምስኡ ይራኸቡ ንኣብነት ኒቀዲሞስ ስለዚ ቤት ኩሉ ዝግበረላ እያ በዚ ከዓ ኣምሳል ቤተክርስትያን እያ ንብላ ኣብ ቤተክርስትያን ኩሎም ምስጢራት ንዕደል ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ ንኩሉ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ስጉኡን ደሙን ንካፈለሉ ብሓደ ንኣምላኽ እነመስግነሉ ቅዱስ ቤት እዩ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣተወ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝመፁ እንጌራ ክሳብ ምብላዕ ዝስእኑ ከም ዝተኣከቡ ይነግረና እዚ ብምርኣይ ኣዝማዱ ገሊኦም ተሓጒሶም ክኾኑ ይከኣል በቲ ዝገበሮ ዝነበረን ብዝናኡን ብኣንጻሩ ከዓ ገሌ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ስመርሕቲ ሃይማኖት ይገራጮ ስለ ዝነበረ ከምዝዓበደ ገይሮም ክወስድዎ ጀሚሮም
زينتي أبونجيل يوحنس بزعباتي بعورو زتولد أمو إيسو زحويو ولدو ودوم كمزخني أمو خمزحوي كرقا قصو فريساوين مسحاتتوهم كندسب أخيلو إيو بعلون الرؤس وكيل وخزارة بخيلو يزبولو يزخ أخرنا ونجيل يوحنس معرفت شعاتي كاب عصر شو من تقصران سلسل يسوس عبيدو يزبولوم دك حادي بحق تعيرا راباي ممهر مسحات آنن مخفلتي قرصن زروقاتن لمس أماتن فنفناتن كأمة أموح حقوس كخونا يخيلن يزبل إمنت سلزن بروم إيو كاب إيرساليم زوردو ممهران حق دما بإلزبو الحزو ألو نقاننتي بحلق أقاننتي إيو زو صعو زلو بلو كاب زي إن مهارو خلنا سعبت إيسوس كم تنسوز تبهلو خنبهال كم زخونا اب هیواتنا سبات زولو بزی قدس املاخ زده لیو خنگبری گبا عین سب فرحنا وی که وگننت عرکی عرک خاد که عنا نحق ان نگر امنتنا خنطلم یبلنان برگس ابگل اوان بداهین هیواتنا زفرح که قطمنا یخیلی خون انتخونه زمز ایمسا قدم امنتنا زسرع نگر کمزی لو خنفلت علنا كاب سبات كبري ويكا أزنا دلينا نأمنتنا أبوغا عداغا خين أتوم تنكعيد اللي أمنت تنكع في بقليل كنكيرو انخيل قدايو أبقل أوان أبتقمن زي يتعمنن تمركسنا قالي أوان كا زنفس نفس اللينا نتحك إني أمنت حديقنا مز نفس يخن نفس نخيلنا سلازي كنستوع اليد اللي مسرتنا قراب تصبق كيرنا خنرد ألنا كساب حجي زرعانايو يسوس بمراحتي حيمانوت كم حجي زفرس كم زترعي ايو حجي خاها حدش شتارا خمهزو امو او قدم هزبي كم زفشل كقبرو كسعرو نرئي كلتا كستات كمسرطو نرئي مجمريا سيطان امو بحلقة اقاننتي حزوو اللو الوم كال اي ناقاننتي بحلقة اقاننتي زو صوم زلو بلو يسوس نزخسي كملسن كلو ابتزولو مسرت غيرو اززولو ان حد حدو خمس صارر يقلصلهم سيطان السيطان كم يغيرو خوصو يخيل حد حدو انت تقاومه كمتي ابننا دحدا زتفلاليه صدرا

كله خلنا نزقوان فنا فتنا سعرنا مسكرتو انجيلن بفوق رزت تأمرنا هنكون بماريام عبيلنا نتخلو زي سأنو أملخنا نلمونا نزخ آيبك عنا بروخ سنبت أبان بسيء في السحاق.

ሳልሳይ ሰንበት ዘበራቅሊጦስ ሸውዓተ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ንዚ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር ኣርግ እግዚኣብሄር በቃለ ቀርኑ እግዚኣብሄር መለኸት እናወቅዒ ዓረገ ቀርኒ ዝብጦ እናተወቅዒ ብተሓጓስ ኣብ የማና ኣብኡ ዓረገ ኣብ ሰማያት ዓረገ መላእኽቲ ተኣዘዝዎ ኩሎም ሓይልታትን ኩሎም ፍጥረታትን ተገዝእዎ ንኣምላኽና ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ ምስባክ ልበ ንጹሃ ፍጠርሊ ተግዚኦ ወመፈስርቱ ኣሃድስ ዝተከርስየ ከምእንገር ኩሉ ፈቃደከ መዝሙር 51:10 ንሎሚ ዘሰኒ ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 20-35 ኢየሱስ ናብ ቤት ምስኣተወ ከዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝስእኑ ከም ብሓዲስ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ከዓ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ ንኣጋንንቲ ብዓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ የሱስ ድማ ፀውዖም ብምስላታት ከዓ ከምዝበሎም ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ክውፅኦ ይኽእል ሓንቲ መንግስቲ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ ኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ስድራ ከዓ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ ስድራ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰይጣን ከዓ ካበ ነነድሕዱ ተፃሊኡ እንተተፈላለየ ይጠፍእ ድኣ እምበር ኣይቀውምን ነቲ ሓያል ቅድም ከይኣሰረ ኣብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክዘምድ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ምስ ኣሰሮ እዩ ነቲ ቤቱ ዝዘምድ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀርፍዎ ዘበለ ፀርፍን ክሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ንዘለኣለም ኮነንየ ድኣ ይኮኖ እምበር ፈፂሙ ኣይሓትገሉን እዩ ከምዚ ዝበሎም ከዓ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ስርዓት ሃገርና ዘሎናዮ ዘመን ዘመነ ዕርገት ወይ ከዓ ዘመነ ጳራቅሊጦስ ክበሃል ይከኣል ናይ ሰናብቱ መዝሙር ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዘስተንትን የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ መላእኽትን ኩሎም ሓይልታትን ከም ዝግዝእዎ እናዘከረ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና ክንዝምር ክንሕጎስ ይዕድመና ድሕሪ ዕርገት ንብዙሓት ኢየሱስ ካብኦም ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኣዮም ነይሩ እንተኾነ ከም ዝበሎ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይክሓገኩምን እየ ወትሪ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ዕርገቱ ብዝበለፀ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ክኣምን እሞ ምስኡ ክነብሩ እዩ ድላዩ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ምስኡ ክንህሉ ክንኣምን እግዚኣብሄር ምሳይ ኣሎ ኢልና ክንኣምን እሞ ሂወትና ብቅድስና ክንመርሕ ንሕተት ኣለና ኣብ መቕድም ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝተነበ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስኣትዎ ዝብል ነነብብ ኣብ ካሊእ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8:20 ውኻሩ ጉድጓድ ኣለዎን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለዎን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዝፅጋዓሉ እኳ ይብሉን ዝብል ነንብብ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚ ቤት እቲ ኢየሱስ ዝኣትዎ ዝኾነ ቤት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ክስምዕ ይኽእል ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ደጋጊምዎ ከምዝገልፆ ኣብ ቤት ሃዋርያቱ ከምኡ ካልኦት ከቢቦሞ ይሰምዕዎ ከምዝነበሩ ይነግረና እዚ ናይ መን ምዃኑ ዘይግለፅ ቤት ኣምሳል ቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቤት ኢየሱስ ሕሙማት ይፍወሱ ቃል ኣምላኽ የስምዕ ይሰብኽ ከምኡ ኣጋንንቲ ይውፅእ ሰባት ካብ ቤቶም መፂኦም ምስኡ ይራኸቡ ንኣብነት ኒቀዲሞስ ስለዚ ቤት ኩሉ ዝግበረላ እያ በዚ ከዓ ኣምሳል ቤተክርስትያን እያ ንብላ ኣብ ቤተክርስትያን ኩሎም ምስጢራት ንዕደል ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ ንኩሉ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ስጉኡን ደሙን ንካፈለሉ ብሓደ ንኣምላኽ እነመስግነሉ ቅዱስ ቤት እዩ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣተወ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝመፁ እንጌራ ክሳብ ምብላዕ ዝስእኑ ከም ዝተኣከቡ ይነግረና እዚ ብምርኣይ ኣዝማዱ ገሊኦም ተሓጒሶም ክኾኑ ይከኣል በቲ ዝገበሮ ዝነበረን ብዝናኡን ብኣንጻሩ ከዓ ገለ ዓቢዱ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ ስመርሕቲ ሃይማኖት ይገራጮ ስለ ዝነበረ ከም ዝዓበደ ገይሮም ክወስድዎ ጀሚሮም
زينتي أبنجيل يوحنس بزعباتي بعورو زتولد أمو إيسو زحوية ولدو ودوم كمزخني أمو خمزحوية كرقا قصو فريساوين مسحاتتوهم كندسب أخيلو إيو بعلون الرؤس وكيل وخزارة بيخيلو يزبولو يزخ أخرنا ونجيل يوحنس معرفت شعاتي كاب عصر شمن تقصران سلسل يسوس عبيدو يزبولوم دك حادي بحق تعيرا راباي ممهر مسحات عنن مخفلتي قرصن زروقاتن لمساماتن فنفناتن كأمت أموح حقوس كخونا يخيلن يزبل امنت سلزن بروم ايو كاب إيرساليم زوردو ممهران حق دما بإلزبو الحزو قالو نقاننتي بحلق أقاننتي ايو زوصو زلو بلو كاب زي ان مهارو خلنا سعبت يسوس كم تنسو زتبهلو خنبهال كم زخونا اب هواتنا سبات زبلوو بزي قدس املاخ زدليو خنقبري قبا عين سب فرحنا ويكا وقننت عركي عركة خاتك عنا نحق ان نقر امنتنا خنطلم يبلنان برقس ابقل اوان بداهين هواتنا زفرح كقطمنا يخيل يخون انتخوني زمس يمساك ادن امنتنا زسرع نقر كمزي اللو خنفلت علنا كاب سبات كبري ويكا ازنا دلينا امنتنا اباقا عداغا خين اتو متنكا عيد اللي امنت تنكا في بقليل كنك ايرو انخ القدايو ابقل اوان ابتقمن زي يتعمنن تمركسنا قالي اوان كا زنفس نفس قلينا نتحك اني امنت حديقنا مزنفس نفس نخيرنا سلازي كنستوع اليد اللي مسرت نقرات صبو كيرنا خنرد لنا كساب حجي زرانايو يسوس بمراحتي حيمانوت كم حجي زفرس كم زترعي ايو حجي خاها حدش شتارا خمهزو امو او قدم هزبي كم زفشل كقبرو كسعرو نرئي كلتا كستات كمسرتو نرئي مجمريا سيطان امو بحلقة اقاننتي حزوو قالو الوم قال اي ناقاننتي بحلقة اقاننتي زو صوم زلو بلو يسوس نزي خصي كملس انكلو ابتزولو مسرد غيرو اززولو ننحد حدو خمز صارر يقل صلامو سيطان سيطان كم يغيرو خوص ويخيل نحد حدو انت تقاومي كمتي ابن ندحدا زتفلالي سدرا اتودق كم اكودق كعنو ايو يلوم يسوس نحد سب كاب سيطان نزاخ قبرون كلو حراي قبرو كاب زخون ناي سيطان حيلي نزاي قبرو سيطان ابن ندحدو كم زخ قبر اي كئلنيو سلازي ازخصي زقراجو ايو يسوس قص الله بيلو حدا كبت زبالة حساب نقيروهم ندك اساب كلو حاتياتن تصرف وزبالة تصرفن كحدو قلوم ايو اتن منفس قدوس تصرف قنان زال عالم كنينيد ايخونو امبر فستمو اي حدو قلون ايو ايلوهم سلامنتا يوزي حاتيات راح زي حدو محرات أملخ زي ودأن لعلو خلون زي كونان منفس قدوسنا كل صبو نقر منشي أب يسوس أب دك سبن أب عالمين يو أملخ أمونغونا هياو زخوون بمنفس قدوس يو المنفس قدوس مصراف مالت فليتكا تردي إكوا نزناي أملخ اللاوية من ساقيو كم تفريساويانا تي يسوس أب قدمي أم زغورو زنبرية تردي أم زنصبو زنبورو إيو اتم هزبي كرئيوان قبلوان زخالو كرئيو اي كالون عن سبب هيواتنا ناملاخ كينر إلبنا هيواتنا مسعصنا خميقيرو املاخ مخاطو املاخ نتم محرطو داليوم بملو تعسان نسحان او اقصون زقو عزو ايو زقربن زمحرن تباد تانولو دابلبو تماليسو قعزو نسحان مستتحاحزو ايو او برحو قبلو زوزيه محرط مس املاخ عرقيو قسلنا محوائيو املاخ نحادي كاب اولبو زعصو خبصحو كقربو اكلنيو بحيلي ابلبو كأتو خاء اي دفرنيو فقري اي كونن ابنصان نزي تمسرتن تزي كوني انصار زي اتسب زمرصو نصان نزي انكفيو زيو اتون بزحات صحفتن مرحت هيمانوتن زمرصو لومخي نمقدس اقام زمرسو ناملاخ حديقوم ابرؤسوم تراح امنت قيروم زي قعزو اللونادو عالمنا لومي مقد املاخ طفئيوان مقد طفاعتن كنانيين بزقل طفنهري تقعز الله نحاكي زي ساكت بزيحو زي تقلم زي خيط اما قد سيطان انكولو صحي اتعربو انا بزعي خيدالو انتاي نقبر كنبل اوانو ايو اب املاخ نملس
ننسح صلوت نفتو نحونا كم نفسنا نفكر شعو محدات كوردنا ايو مهركو سنجلاوي قصيلو أبزس انكر اوان أزمات يسوس اوان تشجيرهم كم زموز اومس فريساويان مراحة هزبن أب كبيتس اللي كم زادتو زولور ايوم كوس دووخم زموز اوين اقرانا أبتي يسوس استم هرولو زنبرا بيت مسيهم أب أفتر قوينهم لأوغ صديدهم كم زدليوان قيرهم أدي خان حوات كان أوز عي قويمهم يسوع خلو بلوه يسوس نزحتو كم اللسن كله أدي من إيو حواتي كم بعال من إيوم نتوم أبزوريا أو تقاميتهم زنبرونا تأمته أدي حواتي نو نزي كبرار حلو إيلو خاء حوين حبتين أدينسي فقاد أملاخ سقبر زبل كله إيو بلوم أبزي أزمات يسوس كل تجزي أبوس أيخم زنورو ينقر وصعتني تات يوم وتم أبزري أو زنورو دك بيت دك وشات يوم أب يسوس حبروز اللو ودوش تي مخان نايبوتا قد داي يكونن تي أمونغو زلو ركب إيو زملك زركب بزمدنا زي كوني مسمى قد يسوس زلك حد النت إيو زملك كريستيان مالت أب حدي سدرا كابتي بتولد زمس زمدنا زان عركب زلو وخلو كم حون حفتن رأي اللو إيو ودوشت إزبهال كلو دلاي أملاخ زقبر إيو أبزي نتون كريستيان زي كون أون يتقال ليو أبزي حادي زسكف نقر بزعباني أد إيسوس كونتات إيو ولا نسا أون كابتون وطعتنياتا ديا اتملسي ملو بملو أي كونتن قدس لوقاس كم زعبرانا ملاخك زي أبيهير أد أملاخ كتكون سنقرا بزي قد مخونت ملو بملو حرائلا إني خو أنا بارياك زي أبيهر إيه كم تزبال كان يخونا اللي بلطو زي يتو ملو بملو أب إيد أملاخت أمنو تاز غلط أطلون أب كلو زقات أما كبيدن سنكورن أوان كابز بلطو فنكت كي بلط ناي حازن كوينات لباك وقق انكلو سانيعا اتحاد ودا بخوينات لبوخو قق انكلو دوي لا ترئيز نيرا ساب من جرشا مسؤ دوي لا أمود أتخ أبحا قوستن سأي مسؤ تخافي لا أبحاد أقات أمي لقواس عصر تحادي عسران شو عطن كسا عسران شو منتن ماريام أد يسوس بمخاناز رخبوتز أقام برختن حانتي كابتون هزبي زورتكا خرسن زطبخايين أطباتن ببصعاتيين إلا مس نقادت أبزهابو ملسي بصعانسي إتوم نقال أملاخ زسمعوون زحلوون إيو دعا إيوم بلا سلزي ماريام أوشتي أما أكل زلا أمبر أبو سعي أب أفدق زلا أيكونتن إزخاء حادي أد يسوس لزخونت أيكونتن انتايد أه مستلوكو مولو بمولو حادة سلزخونت كساب مجرشا بأمنت مسؤو سلزتقو عزتن إيو بزبروخ سنبتن بار نحنا أون إمونات أب كل خينا نزقوان فنا فتنا سعرنا مسكرتون جيلن بفقرزة تتأمرنا هنكون بماريام أبيلنا نتخلو زي سأنو أملخنا نلمونا نزخ أيبقى عنا بروخ سنبت أبان بسيء في السحاب.